0: ودنو وانو ياهين
1: ليكون
0: انت راه انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكون انت راه
0: وان جا راه تقول انت فل ولا تسيها
1: هي وهي يا
0: حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديو ديك سنة
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار مع
0: بعض ورسينا
1: بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني ضارت وتودي فيدار ولا باي بلا الجلاوي يا روك ورجل بلا الجلاوي انا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم